ترجمة قسم الشجاني لدى الدول الهرمي هو بيكون لنا وراسي شين هاو

0: كرهت الرزين لما سكرت سكرة من الأرض من الطين ومن الغل وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف مش البحر ولا محيط زي الحوض والكهوف زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها وعشت يوم فهتعيش تاني ليه ها لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدق الدنيا تجيبك تحت من الدق الدنيا تجيبك تحت من الدق الدنيا تجيبك تحت من الدق الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز وعرف سنتهم من البروز يشوف المكتوب على الجلود فكرهت الشايب من العمر ده طول ما في وقت في حكم وطول ما في دليل في عقم وطول ما في ذنب في لقم وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب لو قفل العيون عن المدح وكره البحر من الملح ولعن في يوم بكى المولود بتعلم عليه من الظهر بتعلم عليه من

0: دافعي وانت مسؤول. وانا تجيبك تحت من الدق شيلة تقيلة تكره بيها الكل، جمرة في ايدك تكسر بيها الوصل، عيلة كبيرة تحلم بيها في أصل. انت تجيبك تحت من الدق تعرف نفسك برا وضع الظل، شوفك جديدة تعيد فيها الأرض، تحكي ليها عن الحلو وعن المر
1: زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل.